وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.

تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

السَّمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال

0: مسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رودا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من رب به كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi